0: الله القناوي مرحبا
1: الله سيدي مرحبا
0: أحباب أخوتي مرحبا
1: الله سيدي مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: ما سيدي مرحبا
1: مرحبا مرحبا الله سيدي مرحبا
0: ما ديرو ديرو
1: مرحبا
2: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk. Vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.